0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله جاء اسم فلم فشاغن مه.

هم اكشورون كافر و ادي انيا وير وي مي هننا الله فا ف نفوس سوانيتي ادي ايفس ماغا كان ايورن اكلانگ ماگن نودكوانيتي.

0: موديها كم ميجا هاتز تبقى هي فعلا.
1: مي محمد عبد الغني تبقى فرونج تير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
1: الله گه علکو مامد عيسى گه فان بوداوي وداي نوگنوي ادي كوتم كوروا فاوا ملائكتم وس الله گه علُن ومامد بوداوي وداي نوگنوي ekalaangin alukan kurumun manavegane kiburu veriwa emmen ekuga ekalaangin hazurta qiyamet duhun ikkurabwaanite.

صالح عملت كل ميهن دناش فه اورنگ درمتن اورنن حمين اكلانگ فددوا ديوانتي ادي اكلانگ فضل وانتكمگ ترين اورنن اترو خود ديوانتي ادي كبرو وريو بوداوگ ميهن دناش فه وين دنو عذابن اكلانگ اورنن عذاب ديوانتي ادي الله فيوا اهي تريكوس ادي نصر وريكوس ఎవరిన్నకన్ను ఫెన్నానితే.

0: best. Do your thing, honey. Tea time request.
1: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام
2: مي

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: ريتي عبدوس ريتي
1: ميهم بني لويبكي إتن هاس واحكي بني ديهو ساسكي إنما بس ميكي إمي أفاوري كنجنواني إيه واحكي تاكايكو هيكيم راكي كل لامي هونيما

0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي اف ام.
1: ميون بني لوي باكي اتن هاس واهكي بني دي احساسكي اينما بس ميكي امي اوفاوري كان جنواني اي واهكتا كايكو هيكيم راكي كل لامي هونيما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.